0: مزلك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا بلاقيك بالحانة.

بندول ولا مهرب ساحب لخيول ولا مغرم فيقو خيقون فيقو خيقون ولا كنف معدين أهلين على وين يا زين العين بالعين بدل النار نبين سلف الدين هلا فدق فانت طفين زين خطفين وانت حاسس ايش انا حاسب قرش طلع لي وحش وما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة بصحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع النار فراشة نجم الشاشة الاول لاشك طب قول علاجك ما امي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الافعى وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطوي الصفحة الاول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

فدكوا هدكوا ولكوا ولكوا اجتمعوا فرضوا مامي برضو ضمون على المضر خدوا ولا مرة فدوا فيو خيوم فيو فيو دا يودنا يقوم دلعوا ولعوا باللو طفوا لفوا ليدوخ بلط مرقوم.

0: نزلك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا بلقيت بالحانة

ولا مهرم ساحر كخيول ولا مغرم خيو خيو خيو خيو ولا اقول لك هم معدين اهلين على وين يا زين العين في العين بدل النار نبي سلف الدين هلا فدت فانت طفيت زي انخطفت انت حاسس ايش انا حاسب قرش طلع لي وحش وما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة بصحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع نار فراشة نجم الشاشة الاول لا شك طب قول علاجك مع امي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الافعى وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطوي الصفعة الاول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

هدكو هدكو ولكو ولكو اجتمعوا فرضوا مامي برضو ضمون على المضرة خدو ولا مرة فدو فيو خيوم فيو فيو دا يودنا يقوم دلعو ولعو باللو طفو لفو ليدوخ بلط مرقوم.

0: الحارة راديو الحارة دوت نت.
1: عم تسمعوا راديو الحارة؟
2: عم تسمعوا
0: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟